عارف من فين ابدا، بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا. انا مو سالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في سلوبيتها. عفوا عزيزي اهدا تشيل، وعارفه ايش بك انك مشغل البل.